شوف اللي خليك إذا ما تسالت إذا ما تتزوص فوق شوف لك السماح المول الجمال ديالك راه كنقول لها شي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد منهم.